ريك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبا خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلام موتر سخات سانسي برمت ساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.